0: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا.
1: Baik, yang lain silahkan.
2: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا.
1: Baik, silakan yang lain coba.
3: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.

0: ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا.
1: Cukup, silakan yang lain.
2: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا.
1: Cukup. Yang lain.
0: وجعل

0: ماتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا.
1: Cukup, silakan yang lain.
2: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا.
1: Coba lagi.
2: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا.
1: Deh, cukup, silakan yang lain.
3: وجعل القمر فيهن نورا نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم wallahu ambatakum minal ardi nabata waja'al qamara fihinna nuran waja'alash shamsa siraja.
1: Belum rapi di sini, coba lagi, rapikan.
3: Waja'alal qamara fihinna
1: nuran. Nanya dari tempatnya fihinna nuran
3: waja'alal qamara fihinna.
1: Dari sini coba
3: fihinna nuran waja'alash shamsa siraja.
1: Sekarang dari sini
3: waja'alal qamara fihinna nuran waja'alash shamsa siraja.
1: Baik, silakan yang lain.
2: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا.
1: Baik, silakan yang lain.
4: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها يخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا.
1: Baik, kita ulang lagi, coba pelan-pelan dari sini.
4: Wallahu ja'ala lakumul ardo bisata
1: Wallahu ja'ala lakumul
4: Wallahu ja'ala
1: Pokoknya jangan di... Tidak ada matnya.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهدي دعوته وصلاة القلب شرف درجة العالية مقام محمد تخلف الميعاد ربي اجعلني مقيم الصلاة مرية ربنا وتقبل دعاء الحقود سووا صفوفكم للصلاة أقيموا واعتدلوا تراصوا يرحمني يرحمكم الله uruskan, rapihkan, serta rapatkan safnya. Fa'inna taswiyata suhuf min tamam as-salah. Mohon maaf, sebelah kiri masih ada yang kosong. Isi dulu sebelah kiri dari imam. Wa yaitu lillahi ta'ala wa salli fardha tuhri barakatuh mustaham. Dan maaf. Allahu Akbar. الله أكبر سبحان ربي سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا باركا الله أكبر سبحان ربي سبحان الله أكبر وارزقني الله أكبر

أكبر. بسم الله الحمد لله. خير الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. سبحان الله أكبر. بالله الله

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. طيبا مباركا. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إلا

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله. استغفر الله. رب اشرح لنا صدرنا. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام وحيينا ربنا بالسلام. ودخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بغرة وأصيلا لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم.
1: أمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك واهدنا إلى سبل السلام. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين والصالحات وهب لنا ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء. اللهم أحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا في دينك ومرضاتك. اللهم صحح أجسادنا وثبت إيماننا واقض حاجاتنا. اللهم احفظنا من كيد الحاسدين وأعذنا من همزات الشياطين واجعل حياتنا حياة طيبة مباركة منفعة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي والمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

التنسه وبنية القبول والإقبال والتيسير والسهالة والجمالة وبنية التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وبنية الاعتكاف ما دمنا في هذا المسجد سنة لله تعالى وبنية ما نوى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل نياتنا بنياتهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم ويتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاه يا عليم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا جل جلاله في علاه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا نفعه.

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهد وبلغ وتقبل واوصل ثواب من قراتم جميعا والخيرات في هذه المجلس المبارك هدية واصلة وصدقة متقبلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ذلك ونريد حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين، وإلى أرواح آل كل وصحاب القرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المخلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين والسادة الصوفية المحققين والتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين وثوابا مثل ثواب ذاك مع مزيد برك وإحسانك، خصوصا يا الله لأرواح من اجتمعنا المذكور، وإلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين، وإلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجدادنا ولخالنا ولخالدنا ولعمنا ولعمادنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجيراننا قرابتنا ولمعارفنا ولأصدقائنا ولمن استحسن إلينا ولمن أحب ونظر إلى وجهنا ولمن دخل بيوتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم تقبلها يا الله واعتقهم من النار وشراء لهم من النار ونجاة لهم من النار، اللهم أنزل الرحمة المغفرة والشفاعة والبجدة والنور علينا وعلى أرواحهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.
1: Jadi banyak orang bersedekah karena kasihan. Kamu bersedekah ke pesantren kenapa? Kasihan, mereka enggak belajar. Kamu bersedekah kenapa? Kasihan, anak-anak enggak sekolah. Jadi pandangannya itu ke bawah. Dalam Islam bukan begitu. Kita bersedekah itu bukan kasihan sama orang. Kalau kita kasihan sama orang berarti rusak tauhid kita. Seolah-olah kita yang ngasih dia. Kita bersedekah itu persiapan untuk kita. Jadi nunjuknya ke sini bukan ke sana. Saya sedekah sama kamu karena kasihan nanti kamu enggak sekolah. Saya sedekah kamu karena kasihan nanti kamu enggak makan. Berarti kita sama dengan Firaun. Rezeki orang ada di tangan kita. Kita bersedekah karena kasihan diri kita karena enggak punya naungan di padang mahsyar. Begitu mestinya pandangan.